ماما وصلني ويوصلني ايا مساجا ينامي ودلوك ايا مساجا ويوصلني ان يمنا مسي ويوصلني شسيري يا ماف ويوصلني وانيا وين يدي فتاتا بكا فاتاني وهو يين وبو يين نوصي سيوني بديين هاي ويوصلني

كما يهوه ولا بصر نصر الهوه من المفرس تاليا وكما سيانو أبوامي ديان مني أنصر نعمي أبوان سيانو أبوامي أبوامي أبوامي أبوامي ديان نعمي أبوامي ديان نعمي أبوامي Every class will do my own. Every class will have what's up. I'm going to be a new